والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kita lampahi ing riku sampun kawula aturaken bilih kewontenanipun alam barzakh. Sampeyan niku mek gadah anak nggih lanang nggih ta, mesti sampeyan niku kepingin duwe anak sing ganteng nggih napa mboten pon. Kira-kira sing sampeyan pilih niku ganteng kados Nabiullah Yusuf napa ganteng kados Rasulullah? Ah kita, dan zaman milih pun di, lu setuju, gitu, gitu, tapi, kan, gitu, pun, men, sampean iku ngukur Nabiullah Yusuf, ganteng ini ku, ru'yal ain. Didilok congko pertimbangan meripat. Tapi mek mirsani Rasulullah langsung tembus wonten sak lebetipun ma. Nah, gitu.